عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون